شفتك السنة في النوم الشمالية بكرة كونغو دولة الشمس من شير موريتانيا ويجي معاهم باش تلقى يزيد راه غادي يعطيو واحد

كلها دي كلمات هذه كلمات تدوز السوق شوف داك السيمون الشمال ديال الكرافون ولا شي ناس اللي يمشيو لموريتانيا ويجي معاهم باش يزيد راه غادي يعطيو واحد هذا.

شفتك السيمون من الجيمة ديالك، راه كنقول راه شي ناس كيمشيو لموريتانيا ويجي معاهم باش تلقى يزيد، راه غادي يعطيو واحد

شوف الله يخليك إذا ما تسالي إذا ما تدوز السوق شوف لك السمو في المول الشمال ديال الكرافون ولا شي ناس يمشيو لموريتانيا ويجي معاهم باش يلقى يزيد راه غادي يعطيو واحد

شوف الاخير كده ما تيجي لما تسدي الصبح شوف داك السيمو في المول شي مزيان كان كنقول لها شي ناس يمشيو لموريتانيا ويجي معاهم باش الكايزين راه غادي يعطيو واحد